0: أفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة.

0: الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
1: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نواس فندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
2: قالت السيدة سفندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهانئ جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
1: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
1: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
4: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
0: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
1: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي، بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع، بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
5: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
1: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
6: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرة بهدف للاشيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير. ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
8: لقد اختار النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026، مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
7: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
11: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
12: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
11: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
13: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكون نجحنا في هذه المهمه.
11: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسسيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
2: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
1: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
3: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
1: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي برباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي لوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال صفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
5: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نوال صفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
7: قالت السيدة صفندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة صفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهاني جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة صفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
5: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
5: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
1: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
6: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
5: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع، بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
9: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
5: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
10: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
5: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير. ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين: مفوضة الاتحاد الإفريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية. في موريتانيا مباحثات وزير الطاقة والنفط وممثلي مؤسسات مالية دولية حول تمويل مشاريع في مجال الطاقة. وفي الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. إليكم التفاصيل. أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم الذي سجله في قطاع السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة، مبرزة أن التجربة المغربية جديرة بأن تعمم على صعيد القارة، كما أشادت بالرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة والرامية إلى إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية. إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أجرى وزير الطاقة والنفط الموريتاني مباحثات مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. خلال هذا اللقاء تم تأكيد حرص الحكومة الموريتانية على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى بناء قطاع طاقة حديث وقادر على جذب الاستثمارات وتثمين الشراكة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين. الجانبان استعرضا التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التي يتم إنجازها، كما تطرق إلى سبل مواكبة توجه موريتانيا الرامي إلى تطوير مشاريع كبرى بالاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز، والتي من شأنها مضاعفة القدرات الإنتاجية للبلد وتسريع تحوله في مجال الطاقة. والختام من الكونغو الديمقراطية، بيانات حكومية أفادت بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. تفاصيل أكثر مع كيسهام أيتدرا.
12: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل أزيد من 90 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت في 2 يونيو الجاري بأن هناك أزيد من 100 حالة إصابة غير مؤكدة بهذه السلالة لفيروس إيبولا وأزيد من 300 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أطلقت يوم الجمعة الماضية خطة قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لوباء إيبولا بهدف تعبئة 518 مليون دولار لمساعدة البلدان الإفريقية وشركائها على الوقاية من انتشار المرض والكشف المبكر عنه واحتوائه. وتأتي هذه المبادرة لتستكمل الخطط الوطنية التي تنفذها بالفعل كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. يذكر أن فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.
11: هذا كل ما لدينا في نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
16: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
15: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نواس فندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نواس فندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نواس فندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
5: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نواس فندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
7: قالت السيدة فندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهاني جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
5: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى متم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة، بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
5: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
1: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
6: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
5: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع، بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار.
19: في أشانية جهوية للنشرة، وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
9: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
5: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
10: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
5: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير، ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان، وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب قديما لم يكن الماء يصل إلى البيوت عبر الأنابيب، بل كان يأتي على هيئة رجل يحمل قربة من جلد ويجوب الأزقة بخطوات يعرفها الجميع. صوته يسبق حضوره، ورنين كؤوسه النحاسية كان كافيا ليوقظ عطش المدينة. هو الجراب أو السقاء، واحد من أكثر الوجوه التصاقا بذاكرة المغرب العتيق. في المدن القديمة خصوصا في فاس ومراكش ومكناس والرباط وغيرها من مدن المغرب العتيقة، كان السقاء جزءا من المشهد اليومي، يلبس لباسا تقليديا بألوان العلم المغربي، تتدلى على صدره كؤوس نحاسية لامعة، وعلى ظهره قربة ماء كبيرة من جلد الماعز أو الغنم، يحملها كأنها كنز الحياة. لم يكن عمله سهلا، فهو يقطع المسافات الطويلة تحت الشمس، يجلب الماء من العيون أو السقايات أو الآبار، ثم يوزعه على الناس في الأسواق والأحياء والساحات، وكان المغاربة ينادونه فقط حين يعطشون، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتاجون إليه أكثر مما يظنون. فالسقاء لم يكن مجرد بائع ماء، بل حامل أخبار وشاهدا على تفاصيل الحياة اليومية. يعرف وجوه الناس وأسماء الدروب، ويحفظ أسرار المدينة كما تحفظ الجدران القديمة صدى الخطوات. وفي ساحة جمع الفناء بمراكش، تحول السقاء مع الزمن إلى رمز تراثي حي يلتقط معه الزوار الصور. لكن صورته القديمة كانت أعمق من مجرد فرجة، كان رمزا لعلاقة المغاربة بالماء، ذلك العنصر الذي ارتبط دائما بالكرم والطهارة والبركة والحياة. بعض السقائين يضيفون للماء قطرات من ماء الزهر، يقدمونه في كؤوس نحاسية باردة، فيتحول شرب الماء إلى طقس صغير من الجمال المغربي. ومع دخول الماء إلى البيوت واختفاء السقايات التقليدية، بدأ السقاء يختفي شيئا فشيئا من الأزقة، مثل كثير من المهن التي ابتلعها الزمن الحديث. لكن الذاكرة المغربية لا تنسى بسهولة، فما زال صوت السقاء يسكن الحكايات القديمة، وتسكن صورته بطاقات البريد وأفلام الزمن الجميل، وذاكرة من عاش المغرب حين كان للماء وجه بشري وصوت

0: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
5: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة

0: واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
1: قالت السيدة سفندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهانئ جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
0: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
0: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
4: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
3: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
0: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
5: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الدخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة ديال يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
0: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
6: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب نيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير. ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأدب منظومة أخلاقية متكاملة كتجسد في الأفعال قبل الأقوال، هو ماشي مجرد كلمات منمقة كنرددوها، ولكن هو انعكاس حقيقي لتربيتنا واحترامنا لذاتنا وللآخرين في كل موقف. فالأدب سلوك كيبان في الأفعال، خاصة في المواقف اليومية اللي كتكون المعيار الحقيقي لأدب الفرد، مثلا احترام المواعيد والإنصات للآخرين وحفظ الأمانة وغيرها من المواقف اللي كتعكس جوهر الأخلاق. وأيضا كيبان في جمال الأسلوب وحسن الخلق اللي كيكسب بهم الفرد المحبة والاحترام دائمين. ثم في السلوك المهذب اللي كيكون بمثابة رسالة صامتة كتعبر على رقي الفرد أكثر من أي حديث مطول. فكلمة أدب اللي كنسمعوها مرارا في الحياة اليومية كنربطوها غالبا بطريقة الكلام الجميل والمرتب، لكن في الحقيقة الأدب أكبر من هذا المفهوم، حيث ماشي غير ألفاظ كنخرجوها من فمنا، هي سلوك وتصرفات واحترام كيبان في معاملة الفرد مع الآخرين. إذن الفرد المؤدب ما كيبانش غير في الكلام اللي كيقوله، ولكن كيبان في أفعاله وسلوكياته وفي القيم اللي كيتحلى بها. فالأدب كيبدأ من البيت، فالتربية اللي كيعطيوها الوالدين للأبناء إذا كانت كتعتمد على احترام الأفراد وعلى التحدث بأداب وعلى كيفاش ممكن مساعدة المحتاج، فالأبناء كيتعلموا هاد السلوكيات بطريقة سلسة. أما إذا كانوا الوالدين منشغلين وما قدرينش يعلموا الأبناء ديالهم هاد السلوكيات اللي فيها الاحترام، غادي يكبروا وهما جاهلينها وجاهلين قيمتها، لهذا كتبقى التربية عليها في البيت هي الأساس. ومع ذلك كاينين بعض الأفراد اللي كيكون كلامهم مؤدب ومرتب وجميل، لكن سلوكياتهم عكس الشيء اللي كيقولوه. ممكن أفرد يتكلم مع الآخرين بأدب، لكن من بعد يقدر يغشهم أو يظلمهم أو يهينهم من ورائهم ويتكلم بسوء عليهم، وهنا كيبان الفرق بين الأدب الحقيقي والأدب المزيف. الأدب الحقيقي خاصه يكون نابع من القلب ومترجم للسلوكيات، مثلا إذا شاف أي فرد آخر كبير في السن وعاونه يقطع الطريق، فهذا سلوك يعبر على أخلاق وأدب. وإذا احترم رأي أي فرد آخر حتى إذا ما توافقش معاه، هذه المسألة كتعبر على أنه مربي على الأخلاق. أما الكلام بوحده ما كافيش، فالمجتمع أفراده محتاجين لقيم الأدب الحقيقي، خصوصا في هذا الوقت اللي كيتميز بالسرعة والتكنولوجيا، اللي نسات بعض الأفراد المعاملة الطيبة، المعاملة فيها أدب، خلتهم يخرجوا كلام جارح بطريقة فاقت كل خطوط، ما فيهاش احترام لمشاعر الآخرين، حيث كيكونوا مخبيين مرشاشات. لكن الفرد المؤدب كيحافظ على الاحترام سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي، حيث الأدب ما عندوش علاقة بالمكان والزمان وحتى بالطريقة اللي غادي يتقدم بها، بل بشخصية الفرد والقيم دياله. والأدب أيضا في المدرسة مهم جدا، التلميذ المؤدب كيحترم الأستاذ دياله وكيحترم أصدقائه وكيحافظ على النظام في القسم والمؤسسة، والأستاذ بدوره خاصو يعامل التلاميذ باحترام ورحمة، حيث الأدب خاص يكون سلوك متبادل في المدرسة، لأن هذه المؤسسة ماشي غير مكان للتعليم ولكن مكان أيضا للتربية وتكوين الشخصية، وكتساهم في بناء مجتمع فيه أفراد متعلمين وأيضا مؤدبين. أما في فضاء العمل فالأدب عنده دور كبير في سير العمل، فالموظف اللي كيحترم عمله وكيحترم زملائه وكيقوم بواجباته بإخلاص كيخلي كل الأفراد يقدروه، وحتى المسؤول اللي كيعامل المستخدمين باحترام وثقة كيخلق جو جيد في العمل. لهذا الأدب ماشي حاجة ثانوية بل هو أساس النجاح في العمل والعلاقات الإنسانية. فالدين ديالنا عطى أهمية كبيرة للأدب والأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مثال في حسن المعاملة، وكان كيعامل الجميع بالرحمة والتواضع والاحترام، وكان كيأكد دائما على حسن الخلق أي تعامل بأدب، وهذا الأدب كيرفع من قيمة الفرد. فالأدب في السلوك كيبان أيضا حتى في الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، فالفرد المؤدب ما كيرميش الزبل في الزنقة وما كيتعداش على الممتلكات، حيث كيحترم المجتمع اللي عايش فيه وكيتعامل بأدب ورحمة سواء مع الأفراد أو الحيوانات أو الطبيعة. وهذه السلوكيات اللي ممكن يعتبرها البعض بسيطة هي اللي كتدل على وعي الفرد وعلى أخلاقه العالية. وكاين مثل معروف كيقول الأفعال أبلغ من الأقوال، وهذا المثل كيلخص معنى الأدب الحقيقي. ممكن الفرد يقول كلام جميل ولكن التصرفات ديالو هي اللي كتكشف حقيقته، والأفراد في الغالب ما كيبقاوش حافظين شنو قال لهم فرد معين ولكن كيبقاو عاقلين على كيفاش عاملهم. لهذا الأدب الحقيقي هو أن الفرد يكون طيب ومتواضع ويحترم الآخرين في كل الظروف والمواقف. فالأدب فعلا ماشي مجرد كلمات منمقة وجميلة أو عبارات محفوظة كنختاروها باش نقولوها للوصول لهدف معين، بل هو أسلوب حياة يقدر يبان في ابتسامة صادقة، في حركة، في مساعدة بسيطة، في صدقة، في خدمة، في تضامن مع فرد محتاج، لأن الأدب الحقيقي كيتقاس بالأفعال وماشي غير بالأقوال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
10: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الاقتصاد الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
0: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نوال سفندلا التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
1: قالت السيدة سفندلا في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلا التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهانئ جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلا على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
0: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى متم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
0: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
4: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
10: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
0: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي، بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع، بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
5: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
0: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
6: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير. ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
12: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
11: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
12: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
11: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة، وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
6: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
5: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياض الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
7: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
8: قالت السيدة سفندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهاني جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
7: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى متم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
7: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
6: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
5: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
10: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع، بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة، وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
11: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
10: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
12: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
10: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير. ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
14: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
13: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
14: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو وتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
13: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
14: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
13: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
14: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة دياله، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة دياله وكيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة دياله وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكل ديال الإصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
13: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
14: الترويد الطبي راه واحد العلم، واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاثه المراحل وما كملش المراحل الاخرين يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام خديتيهم حتى غير يومين يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء يعني كتولي العكس ديال الدواء كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك
15: يعني ضروري
14: ضروري الاستمرار.
15: بالنسبه لانواع الترويض الطبي هنالك انواع كثيره.
14: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك يعني تمارين علميه محضه كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي التخدم هي الالات باش كنخدموا وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا علاش كنشتغلوا به هو الرياضيين لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
15: سي اسامه كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
14: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
15: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
14: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول شرنا ليها سابقا هو الثلج يعني استعمال الثلج

0: أحسن الاستماع لأجسادنا قبل أن تتحول الإشارات البسيطة إلى مشاكل أكبر. فالوقاية دائما خير من 1000 علاج. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
2: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: قالت السيدة سفندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهانئ جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
2: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص.

0: شخص إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
0: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
3: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
2: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
0: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة، وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
4: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الدخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة ديال يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
0: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
5: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة، وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب نيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف لا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير، ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان، وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجلس الإقليمي لوادي الذهب يصادق على مشاريع سوسيو اقتصادية وبيئية. أكادير إطلاق حملة جراحية في طب العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. وأكادير أيتكين معلمة تراثية عريقة تعزز الجاذبية السياحية لإقليم طاطا.
5: بالداخل، صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يوليو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
4: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الدخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
5: انطلقت بالمركز الاستشفائي الجمعي محمد السادس بأكادير الدورة الرابعة للبعثة الطبية الجراحية الإنسانية في طب العيون، وتهدف هذه المبادرة الإنسانية المنظمة من طرف مصلحة طب وجراحة العيون بشراكة مع جمعية متطوع المغرب ومؤسسة الجنوب وجمعية الضياء لخدمة البصر إلى تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. وتعرف هذه الدورة تبدا الى غايه 11 يونيو الجاري مشاركه نخبه من اطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحده الامريكيه وكندا ورومانيا وجمهوريه الدومينيكان. يشكل المخزن الجماعي أكادير أيتكين احدى ابرز المعالم التراثيه العريقه بواحات الجنوب الشرقي للمملكه، وسرحا معماريا يجسد عبقرية الإنسان الوحي في تشييد المخازن الجماعية التي اطلعت عبر قرون بأدوار اقتصادية واجتماعية وأمنية مهمة داخل المجتمع المحلي. لنتابع.
8: المخزن الجماعي أكادير إيتكين المتواجد بجامعة تقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
9: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
8: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
9: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كادير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
8: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الوحية بالمغرب.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو، جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
13: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته، وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
14: كنت وجدوا في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ مجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
12: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
11: غيم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال صفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال صفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
15: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال صفندلة، التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال صفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
0: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نوال صفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي وتفاصيل.
16: قالت السيدة صفندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة صفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهانئ جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة صفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
0: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
0: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
3: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
2: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
0: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي، بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع، بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في شانية جهوية للنشرة وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
4: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات شراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
0: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
5: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للاشيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير. ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: تسليط الضوء في لوزان على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي. بتونات تعبئة متواصلة للتصدي لحرائق الغابات خلال الصيف المقبل. وكينيا تعزز استثماراتها في مجال التنقل الكهربائي لرفع قدراتها على التكيف مع تغير المناخ. قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي نهاية الأسبوع بمدرسة البوليتكنيك الفيدرالية بلوزان، قدمت قراءة تحليلية للتحولات الجارية في قطاع الطاقة وسلطت الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي. في مداخلة لها خلال ندوة حول الرهانات الطاقية والمناخية، وصفت السيدة بن علي الانتقال الطاقي بأنه يتجاوز كونه تحولا تكنولوجيا واقتصاديا، فالأمر يتعلق قبل كل شيء بإعادة تشكيل اجتماعي وسياسي يعيد تحديد سلاسل القيمة والتوازنات الجيوستراتيجية والعقد الاجتماعي بين الدول والمواطنين. واستنادا إلى أمثلة دولية لسيما المشاريع الكهرومائية الكبرى في غرب الصين، شددت السيدة بن علي على البعد السياسي العميق للخيارات الطاقية. وأمام حضور ضم طلبة وأساتذة وممثلين مؤسساتيين ودبلوماسيين، تطرقت السيدة بن علي إلى الترابط المتزايد بين الانتقال الطاقي والذكاء الاصطناعي، وهما ديناميتان تحدثان تحولا جذريا في البنيات التحتية والاحتياجات من المعادن الحيوية والنماذج الصناعية على حد سواء. بالعودة إلى التجربة المغربية، أبرزت الوزيرة تسارع وتيرة الإصلاحات منذ سنة 2021 والتي تميزت بارتفاع ملحوظ في الاستثمارات، حيث تم منح تراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تناهز 3 جيجاوات خلال 3 أشهر فقط من السنة الجارية، في حين تضاعفت وتيرة الاستثمار 3 مرات في القطاع و5 مرات في شبكات الكهرباء التي عانت لسنوات من ضعف التمويل. هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية الخريجين المغاربة لمدرسة البوليتكنيك بلوزان ونموذج الأمم المتحدة التابع للمدرسة المعنية ونموذج الأمم المتحدة التابع للمدرسة، حضرها ممثلون عن سفارة المغرب بسويسرا، وشكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا تتجاوز الحدود وتخاطب بشكل مباشر مسؤولية الأجيال الصاعدة. إلى تونات التي تتعبأ لمواجهة حرائق الغابات خلال الموسم الحالي عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الثروة الغابوية. جاء ذلك ضمن اجتماع للمجلس الإقليمي للغابات بتونات برسمية الدورة الربيعية لسنة 2026. تشمل هذه التدابير على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومتر من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط للماء و 1.9 كيلومتر من المسالك الغابوية، وصيانة 4 وحدات من سيارات التدخل الأولي، وتعيين 35 حارسا غابويا. يتعلق الأمر أيضا بتنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة، وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية، وصيانة فوهات الماء وأدوات التدخل لإخماد الحرائق. من ضمن التدابير أيضا تهيئة المسالك الغابوية ونقاط الماء وتوفير وصيانة آليات إطفاء الحرائق وتعزيز نقاط المراقبة بحراس غابويين، خاصة على مستوى المواقع التي تعرف اندلاع الحرائق كل سنة، مع منع إقامة مطارح للنفايات والمخلفات المنزلية التي تحتوي على مواد قابلة للاحتراق وسط المجال الغابوي أو بمحاذاة الغابات، وتتبع ومراقبة مرتفقي الغابات من أجل النزهة والتخييم وتحسيسهم بتجنب أسباب الحريق. لكينيا حيث أعلنت الحكومة عن تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للتنقل الكهربائي وخاصة محطات الشحن في إطار استراتيجيتها للانتقال إلى نظام نقل خال من الكربون. أمين مجلس الوزراء لشؤون الطاقة الكيني أوبي وان داي قال إن البلاد تعمل على تسريع انتقالها نحو وسائل نقل خالية من الكربون من خلال الحوافز الضريبية والدعم السياسي وتطوير المهارات. وأعلن أن الحكومة تعمل مع شركات الكهرباء والسلطات المحلية والمستثمرين ومواردي التكنولوجيا من أجل توسيع شبكة الشحن وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وموثوقيتها وتكلفتها. وحسب بيانات الجمعية الكينية للتنقل الكهربائي يبلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في البلاد حوالي 33,000، معظمها دراجات نارية والباقي سيارات وشاحنات. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو.net.
11: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلق المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
15: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
0: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نواس فندلا التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
16: قالت السيدة سفندلا في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلا التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهاني جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلا على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
0: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
0: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
3: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
2: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
0: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
4: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع تهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
0: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
5: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير. ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
2: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
3: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
2: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
20: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
21: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
22: هذه الحرفه بنتي بديتها انايا في الستينات، غادي الصناعه ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. غادي سنه 3 المعلمين
21: أكيد. معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة، يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
22: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصله تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف من الداخل، تتلاقيه تبطنو تلسخوه تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش تبدأ بيه تتخيط الفراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسي هو اللي تندير دابا لنا دابا.
21: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
6: هذا الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو، الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
21: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة، تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
6: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله وصلنا الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب منا الجودة صناعة تقليدية، البلغة تخدم بلغة تصدرها خاص تكون فيها الجودة، البلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
21: معلم رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة، كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
6: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا بالشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء، ما دابا الشباب غير باغي يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه، هذه المهنه هذه هي التراث ديال البلاد، حنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
21: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: أبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
0: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
2: قالت السيدة سفندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهانئ جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
0: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح

0: بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة، بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
1: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
3: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
2: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
1: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي، بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع، بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة، وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
4: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع تهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
1: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
5: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير. ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: انا بالنسبه لي التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهاد التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هاد التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكونوا الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: وقعت سبيس إكس اتفاقا ضخما في مجال الحوسبة السحابية، ستدفع جوجل بموجبها للشركة 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق ما ورد في ملف طرحها الأولي للاكتتاب العام. تشمل هذه الصفقة التي ستعزز موارد سبيس إكس المالية قبل طرحها للاكتتاب العام في 12 يونيو بنية تحتية حاسوبية تضم حوالي 110 ألف وحدة معالجة رسومية من إنفيديا، وهي المكونات الأساسية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل. وأشار الملف إلى أن جوجل ستبدأ دفع المبلغ الشهري الكامل في أكتوبر 2026 على أن تطبق رسوم مخفضة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق ذلك، ويمتد الاتفاق حتى يونيو 2029، ما يعني أن الأداءات الإجمالية المتوقعة على مدى العقد سيبلغ حوالي 30 مليار دولار. وأفاد ملف الاكتتاب العام الأولي لسبيس إكس بأن إكس أي آي سجلت العام الماضي خسارة تشغيلية بقيمة 6.4 مليار دولار من إيرادات إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار. وقال ناطق باسم جوجل كلاود إنها صفقة قصيرة الأمد ومناسبة لضمان توفير طاقة استيعابية مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد من الزبائن على منصة الوكلاء الخاصة بنا الجيميناي إنتربرايز، والتي فاقت توقعاتنا.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة، تنكشف سبخة إمليل أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخلة وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
4: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
5: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
3: سبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
6: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
3: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الداخلة وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعدا للبحث العلمي والدراسات البيئية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلقة المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نوال سفندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نوال سفندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
7: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نوال سفندلا التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
9: قالت السيدة سفندلا في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلا التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهانئ جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلا على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
7: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
7: بالرباط، أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
11: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
8: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
12: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
13: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
12: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
14: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي، وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
12: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرة بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير، ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرة عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان. وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. مفوضة الاتحاد الإفريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية. في موريتانيا مباحثات وزير الطاقة والنفط وممثلي مؤسسات مالية دولية حول تمويل مشاريع في مجال الطاقة. وفي الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. إليكم التفاصيل. أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم الذي سجله في قطاع السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة، مبرزة أن التجربة المغربية جديرة بأن تعمم على صعيد القارة، كما أشادت بالرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة والرامية إلى إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية. إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أجرى وزير الطاقة والنفط الموريتاني مباحثات مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. خلال هذا اللقاء تم تأكيد حرص الحكومة الموريتانية على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى بناء قطاع طاقة حديث وقادر على جذب الاستثمارات وتثمين الشراكة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين. الجانبان استعرضا التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التي يتم إنجازها، كما تطرقا إلى سبل مواكبة توجه موريتانيا الرامي إلى تطوير مشاريع كبرى بالاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز، والتي من شأنها مضاعفة القدرات الإنتاجية للبلد وتسريع تحوله في مجال الطاقة. والختام من الكونغو الديمقراطية، بيانات حكومية أفادت بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. تفاصيل أكثر معك سهام أي تدرع.
16: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 515 حالة. البيانات ذاتها أظهرت أن الحالات المؤكدة تشمل أزيد من 90 وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت في 2 يونيو الجاري بأن هناك أزيد من 100 حالة إصابة غير مؤكدة بهذه السلالة لفيروس إيبولا، وأزيد من 300 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الاحتياطية. منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أطلقت يوم الجمعة الماضية خطة قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لوباء إيبولا بهدف تعبئة 518 مليون دولار لمساعدة البلدان الإفريقية وشركائها على الوقاية من انتشار المرض والكشف المبكر عنه واحتوائه. وتأتي هذه المبادرة لتستكمل الخطط الوطنية التي تنفذها بالفعل كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. يذكر أن فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.
15: هذا كل ما لدينا في نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
18: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
19: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
18: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة اللون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
20: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
18: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل المتسلق المغربية نوال سفندلة ويوشحها جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. أزيد من 3 ملايين أسرة بكافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025 بحسب الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل.
12: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نواس فندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوستي دفعة واحدة. لنتابع.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاثنين بالقصر الملكي بالرباط المتسلقة المغربية نواس فندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيدة نواس فندلة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط. ويعكس هذا الاستقبال الملكي الاهتمام الثابت الذي يوليه جلالة الملك نصره الله للرياضة الرافعة الحقيقية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي، وكذا العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها المرأة المغربية عماد المجتمع. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تهنئة إلى المتسلقة المغربية إثر إنجازها العالمي الذي يعد ثمرة جهودها المتواصلة وعزيمتها.
12: هذا وأكدت المتسلقة المغربية نواس فندلة التي تمكنت مؤخرا من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي دفعة واحدة أن الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرباط يشكل مبعث فخر كبير من أجل مواصلة تمثيل المغرب أحسن تمثيل. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
9: قالت السيدة سفندلة في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال الملكي: إنه لشرف عظيم وسعادة لا تضاهى، إنه حلم بالنسبة لي أن أحظى بالاستقبال من طرف جلالة الملك. وأعربت السيدة سفندلة التي وشحها صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن عمق امتنانها لتشجيعات وتهانئ جلالة الملك حفظه الله، وتابعت: أتمنى تحقيق هدف آخر لا يقتصر فقط على تسلق قمة ما، بل يتمثل في إلهام الشباب لتحقيق أحلامهم والتحلي بحس المثابرة والعمل بجدية كبيرة لرفع التحديات. وشددت السيدة سفندلة على أن أجمل الأحلام تتطلب الكثير من العمل، مضيفة: لا ينبغي الاستسلام أبدا، بل يجب الإيمان بالهدف بكل قوة.
12: في خبر آخر، أفادت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بأن 3,900,000 أسرة موزعة على كافة جهات المملكة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، مبرزة أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ 5,500,000 طفل، فيما ناهز عدد المسنين المستفيدين 1,700,000 شخص. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: الوكالة أوضحت في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه فيما يتعلق بالتوزيع الترابي ينتمي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، مسجلة أن الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم، وهو ما يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد حسب مواطن الهشاشة ترابيا. وأضافت الوكالة التي منحها المشروع مهام تدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، أن المبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى ما تم دجنبر 2025 بلغت ما مجموعه 51 مليار درهم. وأبرزت أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل يتراوح بين 0.5% و 1.5% في الدول النامية، وهو ما يعكس تميز المملكة في محيطها القاري والإقليمي. وبخصوص علاقتها مع المستفيدين، أشارت الوكالة إلى أنها أطلقت خلال السنة الأولى من عملها أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة بهدف تحويل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج، وذلك من خلال المواكبة الفردية للمستفيدين والتي يطلع بها المواكبون الاجتماعيون التابعون للوكالة في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
12: بالرباط أشادت مفاوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
11: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
0: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
12: في مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بجنيف إلى تناول النقاش حول الذكاء الاصطناعي من زاوية سياسية بالأساس، معتبرا أن المسألة لا تكمن فيما سيقدمه الذكاء الاصطناعي بل فيما سيفعله صناع القرار السياسي لتأطير تأثيره، ولا سيما من خلال الحوار الاجتماعي. وأشاد السيد سكوري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، مبرزا أنه في وقت أضحى فيه العالم بأسره يعيش بالفعل مع الذكاء الاصطناعي، فإن خط التماس الحقيقي لا يتمثل في المفاضلة بين التقدم والتراجع، بل في قدرة المجتمعات على إرساء إطار جماعي لاتخاذ القرار. في أشانية جهوية للنشرة وبالداخل، صدق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
21: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول أعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
12: في خبر آخر، ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. زينب عادي والتفاصيل.
14: توقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي، فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
12: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. تفوق حسنية أكادير على مضيفه أولمبيك تشيرا بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير لأكادير، ورفع حسنية أكادير عقب هذه النتيجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. وبرسم الدورة ذاتها تغلب فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد طنجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببركان، وعقب هذا الفوز رفع نهضة بركان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 26 نقطة في المركز العاشر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحيانا وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئا وشهيا. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاما، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق غدا الأربعاء عملية مرحبا 2026. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يستعرض الرؤية الملكية لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال

إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتابع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في بوانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والنظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والنظور العروي وأقادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزاغين وسمير المضيق. وفي الخارج توجد 6 مراكز للاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا. وسيتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية على مستوى جميع هذه المواقع خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة. وقد تمت تعبئة ما يقارب 1400 شخص في إطار هذه المنظومة، من بينهم أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمساعدات الاجتماعية والأطباء والأطر الشبه الطبية والمتطوعون من أجل ضمان الاستماع والمواكبة وتقديم المساعدة والرعاية لفائدة أفراد الجالية. ويتم تعزيز الخدمات الإنسانية والطبية المتاحة في مراكز الاستقبال مرحبا بتوفير مداومة مستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي المتواجد بالرباط، ويعمل المكتب تحت إشراف المؤسسة ويتابع السير اليومي للعمليات الميدانية ويعبئ الجهات المعنية لمعالجة الطلبات والشكايات، كما يسهر على المواكبة الهاتفية للاتصالات المباشرة. في خبر آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد والوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد السيد أخنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. هذا وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوية أن انطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس سيساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة وتنظيم العرض الصحي بشكل أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحري الوطنية اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن الوزارة تشتغل

0: وعلى إقامة مركز لمراقبة الملاحة البحرية بالمحيط الأطلسي بين مدينتي طرفي والعيون سارة بن جعفر.
1: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحري الوطني أن هذا المركز سيمكن من مراقبة السفن الآتية من جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية والتي تعبر المحيط الأطلسي من الجويرة إلى شمال المملكة وتأمين سلامتها، وذلك بتنسيق تام مع البحرية الملكية. وفي سياق ذي صلة أبرز السيد قيوح أن المناظرة الوطنية الأولى للنقل البحري التي انعقدت يومي 21 و22 من مايو الماضي تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت فضاء للتفكير والتشاور حول مستقبل القطاع البحري انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتمكين دول الساحل التي لا تمتلك حدودا بحرية من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وفي هذا السياق سجل الوزير الحاجة إلى تكوين أطر ومسير السفن، موضحا أن المعهد العالي للدراسات البحرية يخرج ما بين 150 و170 طالبا سنويا، في حين يقدر الطلب السنوي على هذه الكفاءات بحوالي 1100 منصب.
0: بمجلس المستشارين دائما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أكد أن الوزارة تواصل جهودها بشكل متكامل لضمان تأطير ديني رصين يواكب تحولات مغاربة العالم، موضحا أن تأطير الحياة الدينية لهذه الشريحة من رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج ضمن أولويات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تحرص على ضمان الرعاية الدينية والروحية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وصون هويتهم. وفي معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أكد الوزير أن موسم الحج 47,400 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير سهام إترة.
2: أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بمجلس المستشارين أن موسم الحج لسنة 1447 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير، موضحا في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أن اعتماد نظام التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات أسهم في التخفيف من مشقات التنقل على الحجاج، مضيفا أن الحجاج المغاربة استفادوا من خدمات الإقامة والتغذية في ظروف جيدة، وسجل في هذا السياق أن الإقامة والتغذية عرفت تحسنا ملحوظا بفضل المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال تجويد التغذية وتوفير مكان لكل حاج، مبرزا أنه نادر لارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم إلى أزيد من 48 درجة استلزم الأمر تدعيم المخيمات بمكيفات إضافية لمواجهة هذه الظروف. كما أشار إلى أن مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية توج خلال هذا الموسم بجائزة لبتيم الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن تقديرا للمجهودات المبذولة في خدمة الحجاج المغاربة. وفيما يتعلق بالاستعدادات التي سبقت الموسم أوضح السيد التوفيق بأن أن عدد الحجاج المغاربة بلغ 22,200 حاجا وحاجة في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاجا وحاجة في إطار تنظيم وكالات الأسفار، لافتا إلى أنه تم تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية لفائدة الحجاج بمختلف جهات المملكة وتعيين مؤطر لكل مجموعة تضم 49 حاجا. كما أفاد السيد التوفيق بأن عدد الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بلغ إلى حدود اليوم 11,064 حاجا وحاجة، مذكرا بأن برنامج النقل الجوي للموسم شمل 78 رحلة في مرحلة الذهاب و 78 رحلة في مرحلة العودة.
0: قاريا أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي قالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا إنهم قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. سارة بن جعفر.
1: خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية. ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدة الإنسانية أمر ضروري لضمانة استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. من جانب آخر اعتبرت أن الأزمتين الأمنية والإنسانية في هذه المنطقة تزدادان سوءا بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتنامية، مضيفة أن الأمن لا يزال يمثل مبعث قلق رئيسي بالنسبة لعدة دول في وسط إفريقيا. وفي هذا الإطار أشارت السيدة بوبي إلى التأثير المباشر للصراع الدائري في السودان على الدول المجاورة لا سيما تشاد، موضحة أن تدفق أكثر من 900 ألف لاجئ سوداني وعودة 300 ألف تشادي منذ أبريل 2023 قد شكل ضغطا كبيرا على موارد البلاد. وحذرت أمام أعضاء مجلس الأمن من أن هذا الوضع قد أضعف التماسك الاجتماعي في المقاطعات الشرقية لتشاد مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية شديدة.
0: أخيرا في الميدان الرياضي تعادل فريق اتحاد يعقوب المنصور مع ضيفه النادي المكناسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع النادي المكناسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة في المركز الرابع عشر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأدب منظومة أخلاقية متكاملة كتجسد في الأفعال قبل الأقوال، هو ماشي مجرد كلمات منمقة كنرددوها، ولكن هو انعكاس حقيقي لتربيتنا واحترامنا لذاتنا وللآخرين في كل موقف. فالأدب سلوك كيبان في الأفعال خاصة في المواقف اليومية اللي كتكون المعيار الحقيقي لأدب الفرد، مثلا في احترام المواعيد والإنصات للآخرين وحفظ الأمانة وغيرها من المواقف اللي كتعكس جوهر الأخلاق. وأيضا كيبان في جمال الأسلوب وحسن الخلق اللي كيكسب بهم الفرد المحبة والاحترام دائمين. ثم في السلوك المهذب اللي كيكون بمثابة رسالة صامتة كتعبر على رقي الفرد أكثر من أي حديث مطول. فكلمة أدب اللي كنسمعوها مرارا في الحياة اليومية كنربطوها غالبا بطريقة الكلام الجميل والمرتب، لكن في الحقيقة الأدب أكبر من هذا المفهوم، حيث ماشي غير ألفاظ كنخرجوها من فمنا، هي سلوك وتصرفات واحترام كيبان في معاملة الفرد مع الآخرين. إذن الفرد المؤدب ما كيبانش غير في الكلام اللي كيقوله، ولكن كيبان في أفعاله وسلوكياته وفي القيم اللي كيتحلى بها. فالأدب كيبدأ من البيت، فالتربية اللي كيعطيوها الوالدين للأبناء إذا كانت كتعتمد على احترام الأفراد وعلى التحدث بأدب وعلى كيفاش ممكن مساعدة المحتاج، فالأبناء كيتعلموا هذه السلوكيات بطريقة سلسة. أما إذا كانوا الوالدين منشغلين وما قدرينش يعلموا الأبناء ديالهم هذه السلوكيات اللي فيها الاحترام، غادي يكبروا وهما جاهلينها وجاهلين قيمتها، لهذا كتبقى التربية عليها في البيت هي الأساس. ومع ذلك كاينين بعض الأفراد اللي كيكون كلامهم مؤدب ومرتب وجميل، لكن سلوكياتهم عكس الشيء اللي كيقولوه. ممكن فرد يتكلم مع الآخرين بأدب، لكن من بعد يقدر يغشهم أو يظلمهم أو يهينهم من وراءهم ويتكلم بسوء عليهم، وهنا كيبان الفرق بين الأدب الحقيقي والأدب المزيف. الأدب الحقيقي خاصو يكون نابع من القلب ومترجم للسلوكيات، مثلا إذا شاف أي فرد آخر كبير في السن وعاونه يقطع الطريق، فهذا سلوك يعبر على أخلاق وأدب. وإذا احترم رأي أي فرد آخر حتى إذا ما توافقش معاه، هذه المسألة كتعبر على أنه مربي على الأخلاق. أما الكلام بوحده ما كافيش، فالمجتمع أفراده محتاجين لقيم الأدب الحقيقي، خصوصا في هذا الوقت اللي كيتميز بالسرعة والتكنولوجيا، اللي نسات بعض الأفراد المعاملة الطيبة، المعاملة فيها أدب، خلتهم يخرجوا كلام جارح بطريقة فاقت كل خطوط، ما فيهاش احترام لمشاعر الآخرين، حيث كيكونوا مخبيين مور الشاشات. لكن الفرد المؤدب كيحافظ على الاحترام سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي، حيث الأدب ما عنده مش علاقة بالمكان والزمان وحتى بالطريقة اللي غادي يتقدم بها، بل بشخصية الفرد والقيم دياله. والأدب أيضا في المدرسة مهم جدا، التلميذ المؤدب كيحترم الأستاذ دياله وكيحترم أصدقائه وكيحافظ على النظام في القسم والمؤسسة، والأستاذ بدوره خاصو يعامل التلاميذ باحترام ورحمة، حيث الأدب خاص يكون سلوك متبادل في المدرسة، لأن هذه المؤسسة ماشي غير مكان للتعليم ولكن مكان أيضا للتربية وتكوين الشخصية، كتساهم في بناء مجتمع فيه أفراد متعلمين وأيضا مؤدبين. أما في فضاء العمل فالأدب عنده دور كبير في سير العمل، فالموظف اللي كيحترم عمله وكيحترم زملائه وكيقوم بواجباته بإخلاص كيخلي كل الأفراد يقدروه، وحتى المسؤول اللي كيعامل المستخدمين باحترام وثقة كيخلق جو جيد في العمل. لهذا الأدب ماشي حاجة ثانوية، بل هو أساس النجاح في العمل والعلاقات الإنسانية. فالدين ديالنا عطى أهمية كبيرة للأدب والأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مثال في حسن المعاملة، وكان كيعامل الجميع بالرحمة والتواضع والاحترام، وكان كيأكد دائما على حسن الخلق أي تعامل بأدب، وهذا الأدب كيرفع من قيمة الفرد. فالأدب في السلوك كيبان أيضا حتى في الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، فالفرد المؤدب ما كيرمش الزبل في الزنقة وما كيتعداش على الممتلكات، حيث كيحترم المجتمع اللي عايش فيه وكيتعامل بأدب ورحمة سواء مع الأفراد أو الحيوانات أو الطبيعة. وهاد السلوكيات اللي ممكن يعتبرها البعض بسيطة هي اللي كتدل على وعي الفرد وعلى أخلاقه العالية. وكاين مثل معروف كيقول الأفعال أبلغ من الأقوال، وهذا المثل كيلخص معنى الأدب الحقيقي. ممكن الفرد يقول كلام جميل ولكن التصرفات ديالو هي اللي كتكشف حقيقته، والأفراد في الغالب ما كيبقاوش حافظين شنو قال لهم فرد معين، ولكن كيبقاو عاقلين على كيفاش عاملهم. لهذا الأدب الحقيقي هو أن الفرد يكون طيب ومتواضع ويحترم الآخرين في كل الظروف والمواقف. فالأدب فعلا ماشي مجرد كلمات منمقة وجميلة أو عبارات محفوظة كنختاروها باش نقولوها للوصول لهدف معين، بل هو أسلوب حياة يقدر يبان في ابتسامة صادقة، في حركة، في مساعدة بسيطة، في صدقة، في خدمة، في تضامن مع فرد محتاج، لأن الأدب الحقيقي كيتقاس بالأفعال وماشي غير بالأقوال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق غدا الأربعاء عملية مرحبا 2026. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يستعرض الرؤية الملكية لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم غد الأربعاء عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في بوانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والنظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنجاد والنظر الظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة. وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزاغين وسمير المضيق. وفي الخارج توجد 6 مراكز لاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوة الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا. وسيتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية على مستوى جميع هذه المواقع خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة. وقد تمت تعبئة ما يقارب 1400 شخص في إطار هذه المنظومة، من بينهم أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمساعدات الاجتماعية والأطباء والأطر الشبه الطبية والمتطوعون من أجل ضمان الاستماع والمواكبة وتقديم المساعدة والرعاية لفائدة أفراد الجالية. ويتم تعزيز الخدمات الإنسانية والطبية المتاحة في مراكز الاستقبال مرحبا بتوفير مداومة مستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي المتواجد بالرباط، ويعمل المكتب تحت إشراف المؤسسة ويتابع السير اليومي للعمليات الميدانية ويعبئ الجهات المعنية لمعالجة الطلبات والشكايات، كما يسهر على المواكبة الهاتفية للاتصالات المباشرة. في خبر آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد والوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد السيد أخنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكمة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. هذا وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوية أن انطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس سيساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة وتنظيم العرض الصحي بشكل أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحرية الوطنية اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن الوزارة تشتغل على إقامة مركز لمراقبة الملاحة البحرية بالمحيط الأطلسي بين مدينتي طرفي والعيون سارة بن جعفر.
1: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحري الوطني أن هذا المركز سيمكن من مراقبة السفن الآتية من جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية والتي تعبر المحيط الأطلسي من الجويرة إلى شمال المملكة وتأمين سلامتها، وذلك بتنسيق تام مع البحرية الملكية. وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد قيوح أن المناظرة الوطنية الأولى للنقل البحري التي انعقدت يومي 21 و22 من مايو الماضي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت فضاء للتفكير والتشاور حول مستقبل القطاع البحري انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتمكين دول الساحل التي لا تمتلك حدودا بحرية من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وفي هذا السياق سجل الوزير الحاجة إلى تكوين أطر ومسير السفن، موضحا أن المعهد العالي للدراسات البحرية يخرج ما بين 150 و170 طالبا سنويا، في حين يقدر الطلب السنوي على هذه الكفاءات بحوالي 1100 منصب.
0: بمجلس المستشارين دائما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أكد أن الوزارة تواصل جهودها بشكل متكامل لضمان تأطير ديني رصين يواكب تحولات مغربة العالم، موضحا أن تأطير الحياة الدينية لهذه الشريحة من رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج ضمن أولويات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تحرص على ضمان الرعاية الدينية والروحية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وصون هويتهم. وفي معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أكد الوزير أن موسم الحج 47,400 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير. سهام إدرة.
2: أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بمجلس المستشارين أن موسم الحج لسنة 1447 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير، موضحا في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أن اعتماد نظام التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات أسهم في التخفيف من مشقات التنقل على الحجاج، مضيفا أن الحجاج المغاربة استفادوا من خدمات الإقامة والتغذية في ظروف جيدة، وسجل في هذا السياق أن الإقامة والتغذية عرفت تحسنا ملحوظا بفضل المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال تجويد التغذية وتوفير مكان لكل حاج، مبرزا أنه نادر لارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم إلى أزيد من 48 درجة، استلزم الأمر تدعيم المخيمات بمكيفات إضافية لمواجهة هذه الظروف. كما أشار إلى أن مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية توج خلال هذا الموسم بجائزة لبتيم الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن تقديرا للمجهودات المبذولة في خدمة الحجاج المغاربة. وفيما يتعلق بالاستعدادات التي سبقت الموسم، أوضح السيد التوفيق بأن عدد الحجاج المغاربة بلغ 22,200 حاجا وحاجة في إطار التنظيم الرسمي، و 11,800 حاجا وحاجة في إطار تنظيم وكالات الأسفار، لافتا إلى أنه تم تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية لفائدة الحجاج بمختلف جهات المملكة وتعيين مؤطر لكل مجموعة تضم 49 حاجا. كما أفاد السيد التوفيق بأن عدد الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بلغ إلى حدود اليوم 11,064 حاجا وحاجة، مذكرا بأن برنامج النقل الجوي للموسم شمل 78 رحلة في مرحلة الذهاب و 78 رحلة في مرحلة العودة.
0: قريا أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي قالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا إنهم قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. سراء بن جعفر.
1: خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي: نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية، ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدات الإنسانية أمر ضروري لضمانة استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. من جانب آخر، اعتبرت أن الأزمتين الأمنية والإنسانية في هذه المنطقة تزدادان سوءا بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتنامية، مضيفة أن الأمن لا يزال يمثل مبعث قلق رئيسي بالنسبة لعدة دول في وسط إفريقيا. وفي هذا الإطار أشارت السيدة بوبي إلى التأثير المباشر للصراع الدائري في السودان على الدول المجاورة لا سيما تشاد، موضحة أن تدفق أكثر من 900,000 لاجئ سوداني وعودة 300,000 تشادي منذ أبريل 2023 قد شكل ضغطا كبيرا على موارد البلاد. وحذرت أمام أعضاء مجلس الأمن من أن هذا الوضع قد أضعف التماسك الاجتماعي في المقاطعات الشرقية لتشاد، مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية شديدة.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، تعادل فريق اتحاد يعقوب المنصور مع ضيفه النادي المكناسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع النادي المكناسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة في المركز الرابع عشر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: النشرة الاقتصادية، مرحبا بكم. وفي العناوين، مفوضة الاتحاد الافريقي تؤكد أن المغرب نموذج في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الافريقية. انطلاق القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 بالرباط حول موضوع التوائم الرقمية. صحيفة هندية تعتبر المغرب حلقة وصل استراتيجية للصناعات الهندية نحو أوروبا وإفريقيا. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. السيدة بيلوبي أشادت كذلك بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعة السيارات والطيران. نستمع لهذا التقرير الذي يتضمن تصريح مفوضة الاتحاد الإفريقي.
8: مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تؤكد بالرباط أن المغرب يشكل نموذجا في مجال التصنيع بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى التقدم المسجل في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك عقب لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
9: المملكة عرفت تقدما كبيرا في قطاعات من قبيل السيارات والطيران والمعادن والطاقات المتجددة. الرؤية الملكية الداعمة لتنمية القارة من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز التصنيع وتشجيع التنمية المشتركة وتوطيد الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية.
8: وانصبت المباحثات بين السيد مزور والسيدة تاتشو بيلوبي كذلك على تقاسم التجربة المغربية في المشاريع المهيكلة، وكذا على أفاق التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.
6: تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي، انطلقت بالرباط أعمال القمة العالمية للتكنولوجيا 2026 حول موضوع التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندس الكهرباء والإلكترونيات. وتهدف هذه النسخة من القمة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتثمين الشركات الناشئة والمختبرات والفاعلين الصناعيين المغاربة، إضافة إلى تسخير التحول الرقمي لخدمة العدالة المجالية والتنمية المستدامة. فاطمة بوتغراسة في المتابعة.
9: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسسيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة. هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية. ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
6: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعات الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. زينب بوعادي وباقي تفاصيل.
10: الصحيفة الهندية أشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
6: هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق غدا الأربعاء عملية مرحبا 2026. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يستعرض الرؤية الملكية لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم غد الأربعاء عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتابع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في بوانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والنظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والنظور العروي وأقادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والداخلة، وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزاغين وسمير المضيق. وفي الخارج توجد 6 مراكز للاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا. وسيتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية على مستوى جميع هذه المواقع خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة. وقد تمت تعبئة ما يقارب 1400 شخص في إطار هذه المنظومة، من بينهم أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمساعدات الاجتماعية والأطباء والأطر الشبه الطبية والمتطوعون من أجل ضمان الاستماع والمواكبة وتقديم المساعدة والرعاية لفائدة أفراد الجالية. ويتم تعزيز الخدمات الإنسانية والطبية المتاحة في مراكز الاستقبال مرحبا بتوفير مداومة مستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي المتواجد بالرباط، ويعمل المكتب تحت إشراف المؤسسة ويتابع السير اليومي للعمليات الميدانية، ويعبئ الجهات المعنية لمعالجة الطلبات والشكايات، كما يسهر على المواكبة الهاتفية للاتصالات المباشرة. في خبر آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيعي المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد والوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد السيد أخنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. هذا وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوية أن انطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس سيساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة وتنظيم العرض الصحي بشكل أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطولية البحرية الوطنية اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن الوزارة تشتغل على إقامة مركز لمراقبة الملاحة البحرية بالمحيط الأطلسي بين مدينتي طرفي والعيون سرى بن جعفر.
1: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحري الوطني أن هذا المركز سيمكن من مراقبة السفن الآتية من جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية والتي تعبر المحيط الأطلسي من الجويرة إلى شمال المملكة وتأمين سلامتها، وذلك بتنسيق تام مع البحرية الملكية. وفي سياق ذي صلة أبرز السيد قيوح أن المناظرة الوطنية الأولى للنقل البحري التي انعقدت يومي 21 و22 من مايو الماضي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت فضاء للتفكير والتشاور حول مستقبل القطاع البحري انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتمكين دول الساحل التي لا تمتلك حدودا بحرية من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وفي هذا السياق سجل الوزير الحاجة إلى تكوين أطر ومسيري السفن، موضحا أن المعهد العالي للدراسات البحرية يخرج ما بين 150 و170 طالبا سنويا، في حين يقدر الطلب السنوي على هذه الكفاءات بحوالي 1100 منصب.
0: بمجلس المستشارين دائما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أكد أن الوزارة تواصل جهودها بشكل متكامل لضمان تأطير ديني رصين يواكب تحولات مغربة العالم، موضحا أن تأطير الحياة الدينية لهذه الشريحة من رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج ضمن أولويات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تحرص على ضمان الرعاية الدينية والروحية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وصون هويتهم. وفي معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أكد الوزير أن موسم الحج 47,400 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير سهام إترا.
2: أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بمجلس المستشارين أن موسم الحج لسنة 1447 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير، موضحا في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أن اعتماد نظام التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات أسهم في التخفيف من مشقات التنقل على الحجاج، مضيفا أن الحجاج المغاربة استفادوا من خدمات الإقامة والتغذية في ظروف جيدة، وسجل في هذا السياق أن الإقامة والتغذية عرفت تحسنا ملحوظا بفضل المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال تجويد التغذية وتوفير مكان لكل حاج، مبرزا أنه نادر لارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم إلى أزيد من 48 درجة استلزم الأمر تدعيم المخيمات بمكيفات إضافية لمواجهة هذه الظروف. كما أشار إلى أن مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية توج خلال هذا الموسم بجائزة لبتيم الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن تقديرا للمجهودات المبذولة في خدمة الحجاج المغاربة. وفيما يتعلق بالاستعدادات التي سبقت الموسم أوضح السيد التوفيق بأن عدد الحجاج المغاربة بلغ 22,200 حاجا وحاجة في إطار التنظيم الرسمي و11,800 حاجا وحاجة في إطار تنظيم وكالات الأسفار، لافتا إلى أنه تم تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية لفائدة الحجاج بمختلف جهات المملكة وتعيين مؤطر لكل مجموعة تضم 49 حاجا. كما أفاد السيد التوفيق بأن عدد الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بلغ إلى حدود اليوم 11,064 حاجا وحاجة، مذكرا بأن برنامج النقل الجوي للموسم شمل 78 رحلة في مرحلة الذهاب و78 رحلة في مرحلة العودة.
0: قاريا أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي قالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا إنهم قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. سراء بن جعفر.
1: خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية. ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدة الإنسانية أمر ضروري لضمانة استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. من جانب آخر اعتبرت أن الأزمتين الأمنية والإنسانية في هذه المنطقة تزدادان سوءا بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتنامية، مضيفة أن الأمن لا يزال يمثل مبعث قلق رئيسي بالنسبة لعدة دول في وسط إفريقيا. وفي هذا الإطار أشارت السيدة بوبي إلى التأثير المباشر للصراع الدائري في السودان على الدول المجاورة لا سيما تشاد، موضحة أن تدفق أكثر من 900 ألف لاجئ سوداني وعودة 300 ألف تشادي منذ أبريل 2023 قد شكل ضغطا كبيرا على موارد البلاد. وحذرت أمام أعضاء مجلس الأمن من أن هذا الوضع قد أضعف التماسك الاجتماعي في المقاطعات الشرقية لتشاد مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية شديدة.
0: أخيرا في الميدان الرياضي تعادل فريق اتحاد يعقوب المنصور مع ضيفه النادي المكناسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع النادي المكناسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة في المركز الرابع عشر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
11: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
12: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
13: اللقاء المنظم اليوم ينظم منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنيات البحثية الأكاديمية كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
14: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
12: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
15: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
16: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
12: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
11: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو، جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
3: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
4: كنت واجد في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ عبد المجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
2: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحالة والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن.

غداً الأربعاء عملية مرحبا 2026. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يستعرض الرؤية الملكية لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم غد الأربعاء عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في بوانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والنظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ نظور العروي وأقادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة. وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزاغين وسمير المضيق. وفي الخارج توجد 6 مراكز الاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا. وسيتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية على مستوى جميع هذه المواقع خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة. وقد تمت تعبئة ما يقارب 1400 شخص في إطار هذه المنظومة، من بينهم أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمساعدات الاجتماعية والأطباء والأطر شبه الطبية والمتطوعون من أجل ضمان الاستماع والمواكبة وتقديم المساعدة والرعاية لفائدة أفراد الجالية. ويتم تعزيز الخدمات الإنسانية والطبية المتاحة في مراكز الاستقبال مرحبا بتوفير مداومة مستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي المتواجد بالرباط، ويعمل المكتب تحت إشراف المؤسسة ويتابع السير اليومي للعمليات الميدانية ويعبئ الجهات المعنية لمعالجة الطلبات والشكايات، كما يسهر على المواكبة الهاتفية للاتصالات المباشرة. في خبر آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد السيد أخنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية

0: الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. هذا وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوية أن انطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس سيساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة وتنظيم العرض الصحي بشكل أفضل. من أخبار المؤسسات التشريعية، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطولية البحرية الوطنية اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن الوزارة تشتغل على إقامة مركز لمراقبة الملاحة البحرية بالمحيط الأطلسي بين مدينتي طرفي والعيون سرى بن جعفر.
1: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحري الوطني أن هذا المركز سيمكن من مراقبة السفن الآتية من جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية والتي تعبر المحيط الأطلسي من الجويرة إلى شمال المملكة، وتأمين سلامتها، وذلك بتنسيق تام مع البحرية الملكية. وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد قيوح أن المناظرة الوطنية الأولى للنقل البحري التي انعقدت يومي 21 و22 من مايو الماضي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت فضاء للتفكير والتشاور حول مستقبل القطاع البحري انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتمكين دول الساحل التي لا تمتلك حدودا بحرية من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وفي هذا السياق سجل الوزير الحاجة إلى تكوين أطر ومسيري السفن، موضحا أن المعهد العالي للدراسات البحرية يخرج ما بين 150 و170 طالبا سنويا، في حين يقدر الطلب السنوي على هذه الكفاءات بحوالي 1100 منصب.
0: بمجلس المستشارين دائما، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أكد أن الوزارة تواصل جهودها بشكل متكامل لضمان تأطير ديني رسمي يواكب تحولات مغاربة العالم، موضحا أن تأطير الحياة الدينية لهذه الشريحة من رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج ضمن أولويات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تحرص على ضمان الرعاية الدينية والروحية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وصون هويتهم. وفي معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج، أكد الوزير أن موسم الحج 47,400 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير سهام إترا.
2: أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بمجلس المستشارين أن موسم الحج لسنة 1447 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير، موضحا في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أن اعتماد نظام التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات أسهم في التخفيف من مشقات التنقل على الحجاج، مضيفا أن الحجاج المغاربة استفادوا من خدمات الإقامة والتغذية في ظروف جيدة، وسجل في هذا السياق أن الإقامة والتغذية عرفة تحسنا ملحوظا بفضل المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال تجويد التغذية وتوفير مكان لكل حاج، مبرزا أنه نادر لارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم إلى أزيد من 48 درجة استلزم الأمر تدعيم المخيمات بمكيفات إضافية لمواجهة هذه الظروف. كما أشار إلى أن مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية توج خلال هذا الموسم بجائزة لبتيم الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن تقديرا للمجهودات المبذولة في خدمة الحجاج المغاربة. وفيما يتعلق بالاستعدادات التي سبقت الموسم، أوضح السيد التوفيق بأن عدد الحجاج المغاربة بلغ 22,200 حاجا وحاجة في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاجا وحاجة في إطار تنظيم وكالات الأسفار، لافتا إلى أنه تم تنظيم دورات تكونية وتأطيرية لفائدة الحجاج بمختلف جهات المملكة وتعيين مؤطر لكل مجموعة تضم 49 حاجا. كما أفاد السيد التوفيق بأن عدد الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بلغ إلى حدود اليوم 11,064 حاجا وحاجة، مذكرا بأن برنامج النقل الجوي للموسمي شمل 78 رحلة في مرحلة الذهاب و 78 رحلة في مرحلة العودة.
0: قاريا، أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي قالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا إنهم قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. سراء بن جعفر.
1: خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي: نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية. ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدات الإنسانية أمر ضروري لضمانة استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. من جانب آخر، اعتبرت أن الأزمتين الأمنية والإنسانية في هذه المنطقة تزدادان سوءا بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتنامية، مضيفة أن الأمن لا يزال يمثل مبعث قلق رئيسي بالنسبة لعدة دول في وسط إفريقيا. وفي هذا الإطار أشارت السيدة بوبي إلى التأثير المباشر للصراع الدائري في السودان على الدول المجاورة لا سيما تشاد، موضحة أن تدفق أكثر من 900,000 لاجئ سوداني وعودة 300,000 تشادي منذ أبريل 2023 قد شكل ضغطا كبيرا على موارد البلاد. وحذرت أمام أعضاء مجلس الأمن من أن هذا الوضع قد أضعف التماسك الاجتماعي في المقاطعات الشرقية لتشاد، مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية شديدة.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، تعادل فريق اتحاد يعقوب المنصور مع ضيفه النادي المكناسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع النادي المكناسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة في المركز الرابع عشر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
6: بمدينة الداخلة افتتحت فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
7: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة. وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
6: وتستقبل الدورة الرابعة عشرة من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
3: أنا سعيد باش نكون مكرم في الدخلة هذه المدينة العزيزة علينا جميعا أو في مهرجان الدخلة. هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
8: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي، هم يكرمون الأداء، الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
6: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
4: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
11: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
10: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
12: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
10: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب نواجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
14: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من الانطلاق مونديال 2026، مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
6: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام
13: التزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
15: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق غدا الأربعاء عملية مرحبا 2026. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يستعرض الرؤية الملكية لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم غد الأربعاء عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضمن 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في بوانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والنظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاذ والنظور العروي وأقادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والداخلة وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزاغين وسمير المضيق. وفي الخارج توجد 6 مراكز لاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا. وسيتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية على مستوى جميع هذه المواقع خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة. وقد تمت تعبئة ما يقارب 1400 شخص في إطار هذه المنظومة، من بينهم أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمساعدات الاجتماعية والأطباء والأطر الشبه الطبية والمتطوعون من أجل ضمان الاستماع والمواكبة وتقديم المساعدة والرعاية لفائدة أفراد الجالية. ويتم تعزيز الخدمات الإنسانية والطبية المتاحة في مراكز الاستقبال مرحبا بتوفير مداومة مستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي المتواجد بالرباط، ويعمل المكتب تحت إشراف المؤسسة ويتابع السير اليومي للعمليات الميدانية ويعبئ الجهات المعنية لمعالجة الطلبات والشكايات، كما يسهر على المواكبة الهاتفية للاتصالات المباشرة. في خبر آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيعي المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد والوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد السيد أخنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. هذا وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن انطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس سيساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة وتنظيم العرض الصحي بشكل أفضل. من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطولية البحرية الوطنية اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن الوزارة تشتغل على إقامة مركز لمراقبة الملاحة البحرية بالمحيط الأطلسي بين مدينتي طرفي والعيون سرى بن جعفر.
1: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحري الوطني أن هذا المركز سيمكن من مراقبة السفن الآتية من جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية والتي تعبر المحيط الأطلسي من الجويرة إلى شمال المملكة وتأمين سلامتها، وذلك بتنسيق تام مع البحرية الملكية. وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد قيوح أن المناظرة الوطنية الأولى للنقل البحري التي انعقدت يومي 21 و22 من مايو الماضي تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت فضاء للتفكير والتشاور حول مستقبل القطاع البحري انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتمكين دول الساحل التي لا تمتلك حدودا بحرية من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وفي هذا السياق سجل الوزير الحاجة إلى تكوين أطر ومسيري السفن، موضحا أن المعهد العالي للدراسات البحرية يخرج ما بين 150 و170 طالبا سنويا، في حين يقدر الطلب السنوي على هذه الكفاءات بحوالي 1200 منصب.
0: بمجلس المستشارين دائما، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أكد أن الوزارة تواصل جهودها بشكل متكامل لضمان تأطير ديني رصين يواكب تحولات مغاربة العالم، موضحا أن تأطير الحياة الدينية لهذه الشريحة من رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج ضمن أولويات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تحرص على ضمان الرعاية الدينية والروحية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وصون هويتهم. وفي معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أكد الوزير أن موسم الحج 47,400 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير سهام إترا.
2: أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بمجلس المستشارين أن موسم الحج لسنة 1447 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير، موضحا في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أن اعتماد نظام التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات أسهم في التخفيف من مشقات التنقل على الحجاج، مضيفا أن الحجاج المغاربة استفادوا من خدمات الإقامة والتغذية في ظروف جيدة، وسجل في هذا السياق أن الإقامة والتغذية عرفت تحسنا ملحوظا بفضل المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال تجويد التغذية وتوفير مكان لكل حاج، مبرزا أنه نادر لارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم إلى أزيد من 48 درجة، استلزم الأمر تدعيم المخيمات بمكيفات إضافية لمواجهة هذه الظروف. كما أشار إلى أن مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية توج خلال هذا الموسم بجائزة لبتيم الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن تقديرا للمجهودات المبذولة في خدمة الحجاج المغاربة. وفيما يتعلق بالاستعدادات التي سبقت الموسم، أوضح السيد التوفيق بأن عدد الحجاج المغاربة بلغ 22,200 حاجا وحاجة في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاجا وحاجة في إطار تنظيم وكالات الأسفار، لافتا إلى أنه تم تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية لفائدة الحجاج بمختلف جهات المملكة وتعيين مؤطر لكل مجموعة تضم 49 حاجا. كما أفاد السيد التوفيق بأن عدد الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بلغ إلى حدود اليوم 11,064 حاجا وحاجة، مذكرا بأن برنامج النقل الجوي للموسم شمل 78 رحلة في مرحلة الذهاب و 78 رحلة في مرحلة العودة.
0: قاريا، أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي قالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا إنهم قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية صرا بن جعفر.
1: خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي: نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية. ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدات الإنسانية أمر ضروري لضمانة استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. من جانب آخر، اعتبرت أن الأزمتين الأمنية والإنسانية في هذه المنطقة تزدادان سوءا بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتنامية، مضيفة أن الأمن لا يزال يمثل مبعث قلق رئيسي بالنسبة لعدة دول في وسط إفريقيا. وفي هذا الإطار، أشارت السيدة بوبي إلى التأثير المباشر للصراع الدائري في السودان على الدول المجاورة لا سيما تشاد، موضحة أن تدفق أكثر من 900,000 لاجئ سوداني وعودة 300,000 تشادي منذ أبريل 2023 قد شكل ضغطا كبيرا على موارد البلاد. وحذرت أمام أعضاء مجلس الأمن من أن هذا الوضع قد أضعف التماسك الاجتماعي في المقاطعات الشرقية لتشاد، مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية شديدة.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، تعادل فريق اتحاد يعقوب المنصور مع ضيفه النادي المكنسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع النادي المكنسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة في المركز الرابع عشر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف صبخة إمليل أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخلة وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
17: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
18: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
16: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
19: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
16: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الداخلة وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعدا للبحث العلمي والدراسات البيئية.
15: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
16: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
7: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
16: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
21: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها تخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
16: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
22: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
23: اللقاء المنظم اليوم كينظمه منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنيات البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
24: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
22: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
25: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
26: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
22: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق غدا الأربعاء عملية مرحبا 2026. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يستعرض الرؤية الملكية لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم غد الأربعاء عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين أنها ستقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال، وذلك بشكل متزامن بكل من المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليلة. وتبع المصدر ذاته أن نسخة هذه السنة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجها، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. ويوجد في المغرب 20 مركزا في الخدمة تقع في بوانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحسيمة والنظور بني أنصار وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنجاد والنظور العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة والعيون الحسن الأول والدخلة. وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزاغين وسمير المضيق. وفي الخارج توجد 6 مراكز لاستقبال مرحبا في الموانئ الأوروبية لكل من جنوى الإيطالية وسيت ومارسيليا بفرنسا ومونتريال وألميريا والجزيرة الخضراء بإسبانيا. وسيتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية على مستوى جميع هذه المواقع خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة. وقد تمت تعبئة ما يقارب 1400 شخص في إطار هذه المنظومة، من بينهم أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمساعدات الاجتماعية والأطباء والأطر الشبه الطبية والمتطوعون من أجل ضمان الاستماع والمواكبة وتقديم المساعدة والرعاية لفائدة أفراد الجالية. ويتم تعزيز الخدمات الإنسانية والطبية المتاحة في مراكز الاستقبال مرحبا بتوفير مداومة مستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي المتواجد بالرباط، ويعمل المكتب تحت إشراف المؤسسة ويتابع السير اليومي للعمليات الميدانية ويعبئ الجهات المعنية لمعالجة الطلبات والشكايات، كما يسهر على المواكبة الهاتفية للاتصالات المباشرة. في خبر آخر، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد والوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد السيد أخنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكمة صحية جهوية أكثر أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. هذا وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن انطلاق عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس سيساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة وتنظيم العرض الصحي بشكل أفضل. من أخبار المؤسسات التشريعية، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحرية الوطنية اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن الوزارة تشتغل على إقامة مركز لمراقبة الملاحة البحرية بالمحيط الأطلسي بين مدينتي طرفي والعيون سارة بن جعفر.
1: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحري الوطني أن هذا المركز سيمكن من مراقبة السفن الآتية من جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية والتي تعبر المحيط الأطلسي من الجويرة إلى شمال المملكة، وتأمين سلامتها، وذلك بتنسيق تام مع البحرية الملكية. وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد قيوح أن المناظرة الوطنية الأولى للنقل البحري التي انعقدت يومي 21 و22 من مايو الماضي تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت فضاء للتفكير والتشاور حول مستقبل القطاع البحري، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتمكين دول الساحل التي لا تمتلك حدودا بحرية من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وفي هذا السياق سجل الوزير الحاجة إلى تكوين أطر ومسيري السفن، موضحا أن المعهد العالي للدراسات البحرية يخرج ما بين 150 و170 طالبا سنويا، في حين يقدر الطلب السنوي على هذه الكفاءات بحوالي 1100 منصب.
0: بمجلس المستشارين دائما، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أكد أن الوزارة تواصل جهودها بشكل متكامل لضمان تأطير ديني رصين يواكب تحولات مغاربة العالم، موضحا أن تأطير الحياة الدينية لهذه الشريحة من رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج ضمن أولويات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تحرص على ضمان الرعاية الدينية والروحية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وصون هويتهم. وفي معرض جوابه عن سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج، أكد الوزير أن موسم الحج 47,400 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير سهام إدرة.
3: أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بمجلس المستشارين أن موسم الحج لسنة 1447 هجرية تميز بنجاح ملموس تجسد في جودة التنظيم وحسن التأطير، موضحا في معرض جوابه عن سؤال سؤالين شفهيين حول تيسير أداء فريضة الحج أن اعتماد نظام التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات أسهم في التخفيف من مشقات التنقل على الحجاج، مضيفا أن الحجاج المغاربة استفادوا من خدمات الإقامة والتغذية في ظروف جيدة، وسجل في هذا السياق أن الإقامة والتغذية عرفة تحسنا ملحوظا بفضل المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال تجويد التغذية وتوفير مكان لكل حاج، مبرزا أنه نادر لارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الموسم إلى أزيد من 48 درجة استلزم الأمر تدعيم المخيمات بمكيفات إضافية لمواجهة هذه الظروف. كما أشار إلى أن مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية توج خلال هذا الموسم بجائزة لبتيم الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن تقديرا للمجهودات المبذولة في خدمة الحجاج المغاربة. وفيما يتعلق بالاستعدادات التي سبقت الموسم، أوضح السيد التوفيق بأن
2: عدد الحجاج المغاربة بلغ 22,200 حاجا وحاجة في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاجا وحاجة في إطار تنظيم وكالات الأسفار، لافتا إلى أنه تم تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية لفائدة الحجاج بمختلف جهات المملكة وتعيين مؤطر لكل مجموعة تضم 49 حاجا. كما أفاد السيد التوفيق بأن عدد الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بلغ إلى حدود اليوم 11,064 حاجا وحاجة، مذكرا بأن برنامج النقل الجوي للموسم شمل 78 رحلة في مرحلة الذهاب و 78 رحلة في مرحلة العودة.
0: قريا أعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي قالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا إنهم قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر
1: الأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي. نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية. ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدات الإنسانية أمر ضروري لضمانة استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. من جانب آخر، اعتبرت أن الأزمتين الأمنية والإنسانية في هذه المنطقة تزدادان سوءاً بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتنامية، مضيفة أن الأمن لا يزال يمثل مبعث قلق رئيسي بالنسبة لعدة دول في وسط إفريقيا. وفي هذا الإطار، أشارت السيدة بوبي إلى التأثير المباشر للصراع الدائري في السودان على الدول المجاورة، لا سيما تشاد، موضحة أن تدفق أكثر من 900,000 لاجئ سوداني وعودة 300,000 تشادي منذ أبريل 2023 قد شكل ضغطا كبيرا على موارد البلاد.

0: حذرت أمام أعضاء مجلس الأمن من أن هذا الوضع قد أضعف التماسك الاجتماعي في المقاطعات الشرقية لتشاد، مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية شديدة.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تعادل فريق اتحاد يعقوب المنصور مع ضيفه النادي المكناسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع النادي المكناسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد اتحاد يعقوب المنصور 17 نقطة في المركز الرابع عشرة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المخزن الجماعي أكادير إتجين المتواجد بجامعة تقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
4: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في هذه المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
3: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
4: بالنسبة لهذه المؤسسة، هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجامعة يعني خاص بالجامعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
3: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي

0: يحمل فرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة 9 ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: بمدينة الداخلة افتتحت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم. حفل الافتتاح تميز بتكريم المخرج حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والمفكر الباحث محمد نور الدين أفايا، فضلا عن التفاتة وفاء تجاه عميد الأغنية المغربية الراحل عبد الوهاب الدكالي.
5: الدورة كتعني النضج، دورة 14 يعني النضج، يعني الحفاظ على والاستمرارية ديال المهرجان والحفاظ على المحتوى اللي كل سنة كيتقدم إلى الأمام. كنظن بأنه كنحاولوا نقدموا واحد طبق سينمائي متنوع في السينما المغربية، السينما الأجنبية، في الورشات، في تكوينات المدينة الداخلة، وكنظن بأن المدينة الداخلة كتستاهل، وهذا الجمهور الكبير ديال المدينة الداخلة كيستاهل هاد النجوم المتواجدين وهاد الحضور الكبير.
4: وتستقبل الدورة 14 من المهرجان فعاليات متنوعة بين عروض وندوات وورشات وتكريمات بحضور أعلام الفن السابع والتلفزيوني في المغرب وبلدان عديدة.
6: أنا سعيد باش نكون مكرم في الداخلة، هذه المدينة العزيزة علينا جميعا، أو في مهرجان الداخلة، هذا المهرجان اللي تيشوف واحد النضج، تيشوف واحد الاجتهاد، لا في اختيار أفلام، لا في اختيار ضيوف، لا في اختيار عدة أشياء.
7: الفخورة أن أكرم بين أسماء بارزة في العالم السينمائي الدولي، هم يكرمون الأداء أينما كان، تلفزيون، سينما، مسرح، وأنا فخورة بهذا المشوار المتواضع.
4: وتتنافس في مسابقتي الأفلام الطويلة والوثائقية للمهرجان 19 فيلما تمثل 21 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، أفلام تحمل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة تجسد تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: Yeah.
8: نوافذ ساعة

0: سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على بعد 130 كيلومترا من مدينة الداخلة تنكشف صبخة إمليلي أمام زوارها كلوحة طبيعية فريدة ذات جمال استثنائي ينهل من هدوء الصحراء وغرابة المشهد البيئي. موقع طبيعي أصبح واحدا من أبرز الفضاءات الإيكولوجية والسياحية بجهة الداخلة وادي الذهب. هنا يجد الزوار القادمون من داخل المغرب وخارجه فضاء للتأمل والاسترخاء واكتشاف تنوع طبيعي غير مألوف في قلب الصحراء.
4: هذا المكان مذهل وساحر. من أكثر ما أثار انتباهي هنا وجود أحواض مائية تحتوي على أسماك صغيرة، وهي خصوصية تضفي على المكان جاذبية استثنائية بالنسبة للزوار والسياح.
5: هذه زيارتي الأولى لجنوب المملكة بعد اكتشافي لمناطق الشمال. هذا الفضاء أصيل ومختلف تماما، يمنح الزائر إحساسا بالهدوء والتجدد خاصة في ظل طابعه الطبيعي البكر.
3: صبخة إمليلي باتت بفضل ما تسخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تستقطب اهتماما متزايدا للمهتمين بالسياحة البيئية والباحثين عن تجارب سفر مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.
6: وفيها تقريبا في الكيلومتراج ديالها كلها فيها واحد 22 كيلومتر كاري، وكتواجد بها واحد 160 جيب مائي اللي كيمتاز بواحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى تيلامبيا غيني.
3: موقع طبيعي فريد يعكس الإمكانات الكبيرة لجهة الداخلة وادي الذهب في مجال السياحة المستدامة، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة البيئية، كما يشكل فضاء واعدا للبحث العلمي والدراسات البيئية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثل المؤسسات ذات الصلة.
8: اللقاء المنظم اليوم ينظم منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنيات البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
9: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
7: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
10: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة السليمة.
11: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من المعايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
7: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المجلس الإقليمي لوادي الذهب يصادق على مشاريع سوسيو اقتصادية وبيئية. بأكادير إطلاق حملة جراحية في طب العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. وأكادير أيتكين معلمة تراثية عريقة تعزز الجاذبية السياحية لإقليم طاطا. بالداخل، صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب خلال انعقاد دورته العادية لشهر يوليو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو اقتصادي والبيئي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية.
15: المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومن خلال الدورة العادية لشهر يونيو يثبت مرة أخرى بأنه متتبع لمجموعة من المشاريع على مستوى الإقليم وادي الذهب وعلى مستوى جهات الداخل وادي الذهب بشكل عام. من خلال جدول الأعمال تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي ستستكمل يعني مشروع التهيئة وتجهيز هذا الفضاء الأخضر، فضاء اللي كي يعني فيه 60 هكتار فضاء ديال الحزام الأخضر اللي هو شمال مدينة الداخلة، والذي نعتبره أهم المشاريع الحالية على مستوى إقليم وادي الذهب لما يشكله من متنفس لساكنة هذا الإقليم. بهذه الحزمة من المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها إقليم وادي الذهب من خلال الدورة دياله يثبت مرة أخرى بأنه شريك أساسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أجل استكمال يعني التنمية الحقيقية التي يستحقها هذا الإقليم العزيز من المملكة.
14: انطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير الدورة الرابعة للبعثة الطبية الجراحية الإنسانية في طب العيون. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية المنظمة من طرف مصلحة طبي وجراحة العيون بشراكة مع جمعيات متطوعو المغرب ومؤسسة الجنوب وجمعية الضياء لخدمة البصر إلى تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. وتعرف هذه الدورة تبدا الى غايه 11 يونيو الجاري مشاركه نخبه من اطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحده الامريكيه وكندا ورومانيا وجمهوريه الدومينيكان. يشكل المخزن الجماعي أكادير أيتكين إحدى أبرز المعالم التراثية العريقة بواحات الجنوب الشرقي للمملكة، وسرحا معماريا يجسد عبقرية الإنسان الوحي في تشييد المخازن الجماعية التي اطلعت عبر قرون بأدوار اقتصادية واجتماعية وأمنية مهمة داخل المجتمع المحلي. لنتابع.
16: المخزن الجماعي أكادير إيتكين المتواجد بجامعة تاغموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
17: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
16: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
17: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذا الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
16: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الوحية بالمغرب.
14: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب نواجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
19: لقد اخترنا النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026 مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
16: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
2: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
2: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
1: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: القمة العالمية للتكنولوجيا انطلقت بالرباط بحضور ممثلين مؤسساتيين وأكاديميين وخبراء دوليين وصناعيين إلى جانب فاعلين. موضوع هذه النسخة يدور حول التوائم الرقمية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. هذا الحدث الدولي المنظم تحت شعار التنمية المجالية المستدامة في المغرب وإفريقيا في خدمة التحول الرقمي يهدف إلى جعل التحول الرقمي رافعة للعدالة المجالية والمرونة والسيادة.
4: اليوم الغرفة تنظم هذه القمة العالمية للتكنولوجيا والرقمنة بشراكة مع اللجنة الدولية للتكنولوجيا والكهرباء وكذلك الاتحاد الدولي للتوائم الرقمية، والهدف منها خلق تقارب ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الأكاديميين خصوصا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
2: هذه القمة تسعى أيضا إلى وضع خارطة طريق عملية لإدماج التحول الرقمي خدمة للتنمية المستدامة والإنصاف بين المجالات الترابية.
5: التوائم الرقمية هي امتداد لهذا الذكاء الاصطناعي، لأنها كتخلي أن إمكانية ديال المحاكاة ديال خلق منظومة، مثلا في الطب غادي تكون منظومة اللي كتمستشفى مثلا كيكون عندنا يحاكي المستشفى الواقعي.
2: ومن خلال هذا الحدث الذي سيحط رحاله أيضا بكل من القنيطرة وسطات، يطمح المغرب إلى التموقع كقطب قاري للتحول الرقمي مع المساهمة في بلورة خارطة طريق وطنية وإفريقية حول التوائم الرقمية الترابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: تسليط الضوء في لوزان على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي. في تونات تعبئة متواصلة للتصدي لحرائق الغابات خلال الصيف المقبل. وكينيا تعزز استثماراتها في مجال التنقل الكهربائي لرفع قدراتها على التكيف مع تغير المناخ. قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي نهاية الأسبوع بمدرسة البوليتكنيك الفيدرالية بلوزان، قدمت قراءة تحليلية للتحولات الجارية في قطاع الطاقة وسلطت الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي. في مداخلة لها خلال ندوة حول الرهانات الطاقية والمناخية، وصفت السيدة بن علي الانتقال الطاقي بأنه يتجاوز كونه تحولا تكنولوجيا واقتصاديا، فالأمر يتعلق قبل كل شيء بإعادة تشكيل اجتماعي وسياسي يعيد تحديد سلاسل القيمة والتوازنات الجيوستراتيجية والعقد الاجتماعي بين الدول والمواطنين. واستنادا إلى أمثلة دولية لسيما المشاريع الكهرومائية الكبرى في غرب الصين، شددت السيدة بن علي على البعد السياسي العميق للخيارات الطاقية. وأمام حضور ضم طلبة وأساتذة وممثلين مؤسساتيين ودبلوماسيين، تطرقت السيدة بن علي إلى الترابط المتزايد بين الانتقال الطاقي والذكاء الاصطناعي، وهما ديناميتان تحدثان تحولا جذريا في البنيات التحتية والاحتياجات من المعادن الحيوية والنماذج الصناعية على حد سواء. بالعودة إلى التجربة المغربية، أبرزت الوزيرة تسارع وتيرة الإصلاحات منذ سنة 2021، والتي تميزت بارتفاع ملحوظ في الاستثمارات، حيث تم منح تراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تناهز 3 جيجاوات خلال 3 أشهر فقط من السنة الجارية، في حين تضاعفت وتيرة الاستثمار 3 مرات في القطاع و5 مرات في شبكات الكهرباء التي عانت لسنوات من ضعف التمويل. هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية الخريجين المغاربة لمدرسة البوليتكنيك بلوزان ونموذج الأمم المتحدة التابع للمدرسة المعنية ونموذج الأمم المتحدة التابع للمدرسة، حضرها ممثلون عن سفارة المغرب بسويسرا، وشكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا تتجاوز الحدود وتخاطب بشكل مباشر مسؤولية الأجيال الصاعدة. إلى تونات التي تتعبأ لمواجهة حرائق الغابات خلال الموسم الحالي عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الثروة الغابوية. جاء ذلك ضمن اجتماع للمجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الربيعية لسنة 2026. تشمل هذه التدابير على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومتر من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط للماء و 1.9 كيلومتر من المسالك الغابوية، وصيانة 4 وحدات من سيارات التدخل الأولي، وتعيين 35 حارسا غابويا. يتعلق الأمر أيضا بتنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة، وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية، وصيانة فوهات الماء وأدوات التدخل لإخماد الحرائق. من ضمن التدابير أيضا تهيئة المسالك الغابوية ونقط الماء وتوفير وصيانة آليات إطفاء الحرائق وتعزيز نقط المراقبة بحراس غابويين، خاصة على مستوى المواقع التي تعرف اندلاع الحرائق كل سنة، مع منع إقامة مطارح للنفايات والمخلفات المنزلية التي تحتوي على مواد قابلة للاحتراق وسط المجال الغابوي أو بمحاذاة الغابات، وتتبع ومراقبة مرتفقي الغابات من أجل النزهة والتخييم وتحسيسهم بتجنب أسباب الحريق. إلى كينيا، حيث أعلنت الحكومة عن تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للتنقل الكهربائي وخاصة محطات الشحن في إطار استراتيجيتها للانتقال إلى نظام نقل خال من الكربون. أمين مجلس الوزراء لشؤون الطاقة الكيني أوبي وان داي قال إن البلاد تعمل على تسريع انتقالها نحو وسائل نقل خالية من الكربون من خلال الحوافز الضريبية والدعم السياسي وتطوير المهارات. وأعلن أن الحكومة تعمل مع شركات الكهرباء والسلطات المحلية والمستثمرين ومواردي التكنولوجيا من أجل توسيع شبكة الشحن وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وموثوقيتها وتكلفتها. وحسب بيانات الجمعية الكينية للتنقل الكهربائي، يبلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في البلاد حوالي 33,000، معظمها دراجات نارية والباقي سيارات وشاحنات. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: سلا بعيون أجنبية، عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق مع نينو، جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
9: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا، حول تاريخها ورجالتها، وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته، وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
10: كنت وجدوا في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس، في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو، وتنشيط الأستاذ الصحفي والباحث أستاذ مجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
8: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
13: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال تهيئة أو ترميم، بقدر ما هو تتمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أرادناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
12: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
14: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحله اللي باغين هما، وكنتمنى اننا نكونوا نجحنا في هذه المهمه.
12: اعاده افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطه جديده في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينه طنجه وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي اشعاع متوسطي ودولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تقموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية، حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة، فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر، في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
17: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس، والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية، الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
16: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية، فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
17: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة ديال الناس، يعني كل أسرة في هذه الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها، وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة، وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
16: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
18: ذكرت الصحيفة الهندية The Economic Times أن المغرب باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في إفريقيا يتموقع كبوابة دخول للصناعة الهندية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. وتوقفت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال صدر يوم الاثنين عند التقرير الأخير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا، والذي وضع المملكة في صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة. وأشارت إلى أن المغرب المزود الرئيسي للهند بالفوسفات يتيح للصناعات الهندية لا سيما في قطاعات الدفاع والسيارات والطيران منصة استراتيجية للتنويع تمكن نيودلهي من تقليل اعتمادها على بعض الأسواق واستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. وكتبت الصحيفة نقلا عن سفير المغرب بنيودلهي محمد مالكي أن الشركات الهندية يمكنها الاعتماد على المنصات الصناعية الحديثة للمملكة وشبكتها الواسعة من الشركات التجارية للوصول للأسواق الأوروبية والإفريقية. وبحسب السيد مالكي وهو أيضا عميد سلك الدبلوماسي الإفريقي والعربي بنيودلهي فإن المملكة تجمع بين قربها من أوروبا والوصول للأسواق الإفريقية واستمرارية السياسات العمومية على المدى الطويل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
16: المخزن الجماعي أكادير إيتغين المتواجد بجامعة تاغموت بإقليم طاطا من بين الإيغودار التي لا تزال تحافظ على وظيفتها الأصلية حيث تستعمل إلى اليوم لتخزين الحبوب خاصة الشعير والفواكه الجافة فضلا عن الوثائق الثمينة والمقتنيات النفيسة الخاصة بالأسر في مشهد يعكس استمرارية هذا الموروث الحضاري المتجذر في الثقافة الأمازيغية.
17: هي من المؤسسات القديمة في المنطقة ديال سوس والتي يلجأ إلى الإنسان في المنطقة ديال سوس لتخزين منتجاتهم الفلاحية الرسوم العرفية وكل ما هو ثمين لديهم لحفظها من الأخطار نظرا للفتن التي تعرفها المنطقة في القديم من حين لآخر.
16: هذا الصرح التاريخي يتميز بجمالية هندسته المعمارية التقليدية من خلال بابه الخشبي المزخرف وجدرانه العالية فضلا عن فضاءات داخلية خصصت لحماية الماشية من التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية وكل ما قد يهددها من أخطار أو سرقة.
17: بالنسبة لهذه المؤسسة هذا كدير في تقريبا 76 غرفة وديال الناس يعني كل أسرة في الدوار كتوفر على واحد الغرفة ديالها وكتخبي فيها المنتجات الفلاحية ديالها وزيد عليها كاين واحد الغرفة ديال الجماعة يعني خاص بالجماعة ديال الدوار اللي هي 77 غرفة وكل غرفة ملي كتخليها راه كتلقى مقسومة على ثلاثة.
16: هذا وتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تثمين هذا المخزن الجماعي من خلال السعي إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو باعتباره موروثا ثقافيا يعكس غنى الثقافة الأمازيغية ويساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وصون الذاكرة الجماعية للمناطق الواحية بالمغرب.
0: الخبر من المصدر.
8: سلا بعيون أجنبية عنوان كتاب جديد للإعلام محمد الصديق معنينو جرى تقديمه وتوقيعه برواق باب فاس بسلا. التوقيع جاء في سياق الأنشطة الثقافية والفنية الموازية للمرحلة الثانية من الدورة 16 لمهرجان مقامات.
9: تقرير أعده المراقب المدني الفرنسي حول سلا حول تاريخها ورجالتها وقد قمت بترجمته وكذلك بالرد على بعض ادعاءاته وهو الذي عالج المشكل بنظرات ونظارات استعمارية.
10: كانت واجده في هذا الفضاء الجميل اللي هو رواق باب فاس أو ما يعرف باب الخميس في لقاء جميل مع الفنان والمبدع والكاتب سي صديق معنينو وتنشيط الأستاذ والصحفي والباحث أستاذ مجيد فنيش. هذا اللقاء هذا اللي غادي نتكلموا فيه على ذاكرة سلا وما تحتوي سلا من زخرف ومن زخر ثقافي وفني.
8: المؤلف الجديد يقدم قراءة نقدية لوثيقة تاريخية صادرة إبان الفترة الاستعمارية حول مدينة سلا وتاريخها وشخصيتها، في تجاوز للسرد التاريخي إلى تفكيك الخطابات والتمثلات التي صاغها بعض الرحال والمراقبين الأجانب حول مدينة سلا، بما يساهم في تقريب الذاكرة التاريخية من الأجيال الصاعدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان شكل محور لقاء دراسي نظم بمدينة الناظور بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين الحقوقيين وممثلي المؤسسات ذات الصلة.
20: اللقاء المنظم اليوم كينظمه منتدى أنوال بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء المدنيين والبنية البحثية الأكاديمية، كيتناول موضوع المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان وكذلك العدالة البيئية.
21: إن تحقيق العدالة البيئية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتحمل فيها المقاولة دورا أساسيا باعتبارها فاعلا اقتصاديا مؤثرا في البيئة والمجتمع.
19: هذا الموعد الأكاديمي يهدف إلى تقديم رؤى ومقاربات تساهم في تطوير التفكير وبلورة مقترحات من شأنها تعزيز امتثال المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
22: هذا الموضوع من بين الموضوعات الشائكة التي أصبحت تثير الكثير من الجدال وكذلك تثير الكثير من النقاشات على مستوى المنتظم الدولي وكذلك على مستوى الوطني، باعتبار أن هناك حق أساسي وحق في التنمية، حق في التنمية الاقتصادية، حق في تحقيق نوع من التنافسية الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك يلتزم بحق آخر هو حق في البيئة سليمة.
23: سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة انطلاقا من معايير الدولية، لأن هناك معايير دولية مصدر من طرف الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حول المعايير التي يجب أن تحترمها المقاولات وحتى بالنسبة للدولة.
19: هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كما يسعى إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول المقاولة والاستدامة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن فرانسيسكا تاتشو بيلوبي تشيد بالمنجزات التي حققها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط.
2: المغرب حقق تقدما كبيرا في القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، كما أن المملكة تحتل مكانة رائدة على صعيد القارة في صناعات السيارات والطيران. وهذا اللقاء شكل فرصة للتنويه بتقاسم المغرب لتجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية، وأيضا تسليط الضوء على إرساء المملكة لسلسلة قيمة خاصة بالمعادن الحرجة.
1: وبهذه المناسبة أعربت المسؤولة الإفريقية عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم جلالته الموصول لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
3: ريم راديو،
4: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النرويجي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب واجهه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس.
7: لقد اختار النرويج لخوض مباراة من هذا المستوى أمام منتخب يتوفر على مؤهلات تقنية وبدنية كبيرة، فهذا النوع من المواجهات يتيح تقييم مستوى جاهزية العناصر الوطنية قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2026 مع تحديد الجوانب التي يتعين تطويرها قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسات.
6: هذا وأشاد الناخب الوطني بالتزام وانضباط اللاعبين أمام خصم معروف بقوته البدنية وجودته في الانتقالات، معتبرا أن هذه المواجهة قدمت دروسا ثمينة للطاقم التقني في أفق خوض النهائيات كأس العالم.
5: أخبار المغرب والعالم.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
24: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
25: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحيانا وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئا وشهيا. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاما، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، الذي يقوم بثاني زيارة رسمية له للمغرب. المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الدور الرئيسي والإسهام الجوهري والنموذجي للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إسهام المملكة ينبع من رؤية ملكية استراتيجية مكرسة في استمرارية التزامها العريق لفائدة عمليات حفظ السلام منذ سنة 1960. المغرب يحتل حاليا المرتبة التاسعة ضمن أكثر الدول المسهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، ويتولى رئاسة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، كما يشغل منصب منسق حركة عدم الانحياز بشأن قضايا حفظ السلام، ما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المجتمع الدولي في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. بمدينة طنجة أعيد افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر، وذلك بعد استكمال أشغال التهيئة والترميم التي مكنت من تثمين هذا الفضاء الثقافي العريق وإعادة تأهيلها. الاحتفاء بإعادة افتتاح هذا الفضاء الثقافي جرى خلال حفل نظمته المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحضور عدد من الشخصيات المنتمية إلى الأوساط الثقافية والفنية والدبلوماسية.
5: الحدث في حد ذاته ليس فقط هو الإشارة أو إبراز ما تم قيام به من أشغال التهيئة أو الترميم، بقدر ما هو تثمين الذاكرة، ذاكرة هذا الرواق الذي يعد من أقدم الأروقة الفنية التي تعرفها مدينة طنجة ونفتخر بوجودها. من خلال أشغال التهيئة أردناها أن تكون ليس فقط رواق للفن التشكيلي، بقدر أيضا هو مجال للإبداع لكل أصناف الإبداع.
2: هذا الحدث المنظم تحت شعار سيرة لون وضوء يندرج ضمن دينامية تهدف إلى تثمين التراث الفني وإعادة تنشيط الفضاءات الثقافية بالمدينة.
6: اقتنعنا أن يكون واحد الفضاء اللي يكون كيسهل الفنانين التشكيليين جميع الوسائل باش لي زوفر ديالهم يبانوا في الحلة اللي باغين هما، وكنتمنى أننا نكونوا نجحنا في هذه المهمة.
2: إعادة افتتاح رواق محمد الدريسي للفن المعاصر تشكل محطة جديدة في مسار تعزيز المشهد الفني بمدينة طنجة وترسيخ مكانتها كملتقى ثقافي ذي إشعاع متوسطي ودولي.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.